0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
4: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الFM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3.

Good morning and good afternoon, Australia. صباح ومساء الخير. صباحكم أمل وفرح وراحة بال. وإن شاء الله يومكم يكون مليء بالأفراح والمسرات.

0: أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. نلتقي بكم مرة أخرى بالبرنامج العراقي ليوم الأربعاء الموافق 9 من أيلول سبتمبر 2026 والأسبوع الثاني من شهر أيلول الربيع. دخلنا بالربيع، لكل صباح حكاية وأجمل الحكايات تلك التي تبدأ بكلمة طيبة ومعلومة نافعة وابتسامة صادقة. صباحكم خير وأهلا بكم في برنامج جديد وفقرات جديدة. نبدأ فقرات برنامجنا معكم كالمعداد مع نشرتنا الإخبارية شخصية الأسبوع وفقرة اليوم راح نكون مع السيد رغد مشو. راح نبدأ مع همسات الصباح والسيدة الكاتبة والشاعرة والزميلة الإعلامية أديبة عبدو عطية.
1: همسات واخترت لكم من أقوال النبي جبران خليل جبران ما يصور الوطن. أحن إلى بلادي لجمالها وأحب سكان بلادي لتعاستهم، ولكن إذا ما هب قومي مدفوعين بما يدعونه وطنية وزحفوا على وطن قريبي وسلبوا أمواله وقتلوا رجاله ويتموا أطفاله ورملوا نسائه وسقوا أرضه بدماء بنيه وأشبعوا ضواريه لحوما فتيانه، كرهت إذ ذاك بلادي وسكان بلادي وأسفا. أديبة عبدو عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبدو عطية لفقرة همسات الصباح تقدمها لنا صباح كل يومي أربعاء.

موضوعنا اليوم رح يكون مع السيد رغد مشو عن العقار في أستراليا. ماذا يجب أن نعرف قبل البيع والشراء؟ خليكم معنا بعد نشرة الأخبار والسيد رغد مشو وهذه المقابلة وهذه والمعلومات القيمة التي سوف يقدمها لنا.

يسعد لي صباحك ومسائك سميرة، شكرا على هذا المسج الحلو. يسعد لي صباحكم، شكرا جزيلا لخارج أستراليا، وبنجور لأهل فرنسا، وبنجور لأهل الجزائر مريم وكهينة، بنجور تحياتي لكم، شكرا جزيلا على هذه المسجات. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة صوت إبلين ومرقص الصناطي. حنيت لبلادي وأمير الحب هيثم يوسف.

ما زلتم تستمعون للبرنامج العراقي من إذاعة تريت البزات صوت الجالية العراقية. شكرا جزيلا عزيزتي أم حسين على هذا المسج, يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام. تحياتي لك عزيزتي رائدة وتحياتي لجميع مستمعينا أينما كنتم تستمعون إلينا. شكرا رائدة, شكرا على هذا المسج.

في ما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من عداد وتقديم إبلين الصناطي. أعلنت وزارة التربية انطلاق الدفعة 15 من حملة محو الأمية مع بدء العام الدراسي. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية الذي وافق 8 أيلول. وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية هيثم منذر أن الدفعة 15 ستنطلق في بغداد وجميع المحافظات، موضحا أنه تم تهيئة 1202 مركز لاستقبال الدارسين في عموم البلاد. وافق مجلس الوزراء وضمن إجراءات ضغط النفقات على إيقاف جميع الإفادات الخارجية لموظفي دوائر الدولة سواء الممولة مركزيا أو ذاتيا، وتخفيض تخصيصات الإفاد بمقدار 60% بالموازنة العامة، وفي حين اتخذ قرارات تتعلق بتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، أقر تمديد الموافقات الاستراتيجية المختصة والمتعلقة بتطوير الخدمات الطبية على ألا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة. وذكر البيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رأس أمس الثلاثاء الجلسة الاعتيادية 18 لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأوضح البيان أن المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزيا، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهر وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق. بحث وزير النقل وهب الحسني مع رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي أمس تعزيز التكامل بين إعلام الوزارة وشبكة الإعلام العراقي بما يسهم في إيصال المنجزات الحكومية إلى المواطنين بصورة دقيقة وشفافة، وتحويل الأرقام والنتائج المتحققة إلى محتوى إعلامي يعكس أثرها المباشر في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة إن وزير النقل وهب الحسني استقبل رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي والوفد المرافق له في زيارة بحث حدثت سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتوحيد الرسالة الإعلامية في نقل ما يتحقق من منجزات على مستوى وزارة النقل وتشكيلاتها في إطار تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي. وأضاف أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الخطاب الإعلامي المهني المنسق الذي يضع الرأي العام أمام صورة واضحة عن مسارات العمل والنتائج المتحققة، ولا سيما في ملفات تطوير قطاع النقل وتحسين الخدمات وتسريع المشاريع وتوسيع والتحول الرقمي. شهدت من أخبار أستراليا، شهدت مدينة ملبون الأسترالية جريمة إطلاق نار مروعة أودت بحياة الشاب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما في حادث تركت عائلته وأصدقائه في حالة من الصدمة والحزن، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة. وقع إطلاق النار بالقرب من محمية ريزيفوار في منطقة تومستاون شمال ملبون حوالي الساعة 7:30 مساء الأحد. سارع أفراد من عائلة الضحية وأصدقائه إلى مكان الحادث، حيث أكد والده أن ابنه كان شابا خلوقا ونادرا ما واجه أي مشكلات. وقال الأب الذي تزامن يوم مقتل ابنه مع يوم الأب وعيد ميلاده أن المأساة كانت مضاعفة بالنسبة له، مشيرا إلى أن دانيال كان يستعد للزواج خلال الأشهر المقبلة. تشهد أستراليا أجزاء من جنوب شرق أستراليا اليوم عودة مفاجئة للأجواء الشتوية مع تساقط للأمطار والثلوج وهبوب رياح عاصفة مقابل ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية، إذ تتأثر ولايتي فيكتوريا وتسمانيا بشكل خاص بالموجة الباردة، مع توقعات بتساقط الثلوج في جبال فيكتوريا وجنوب تسمانيا، وقد تصل في الأخيرة إلى ارتفاع 500 متر.
أحدث استطلاعات الرأي في أستراليا هذا الصباح حزب بولين هانسن 30% بالمركز الأول، حزب العمال البنيزي 26% بالمركز الثاني، حزب الأحرار أنغوس تايلور بالمركز الثالث 18%. جون هاورد ينتقد خطط بولين هانسن الخاصة بالهجرة، أن نظام الهجرة في أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية وهو أحد أفضل الأنظمة بالعالم والأفضل إلى أستراليا، وإن منع هجرة الناس من دخول ذات مخاطر أمنية إلى أستراليا ليست الطريقة الصحيحة في مواجهة التطرف والمخاطر الأمنية. زعيم حزب الأحرار يريد تطبيق عقوبات السجن عام واحد لكل شخص يقوم بحرق علم أستراليا، لأنه يمثل تجاوز كبير وخطير على رمز البلد. أما الخبر الأخير، البنوك تتوقع زيادة أسعار الفائدة، حيث أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي مصر على ذلك بسبب التضخم.

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريتبل زاد صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله. القيصر وألبومه الجديد الأجيبك.

بعد هذه الأغنية راح نكون مع السيد رغد مشو. العقار في أستراليا، ماذا يجب أن نعرف قبل البيع والشراء؟

أعزائنا المستمعين، صباح ومساء الخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. البيت ليس مجرد جدران وسقف، بل هو حلم واستقرار وأمان. ولذلك فإن قرار شراء أو بيع عقار هو من أهم القرارات التي يمكن أن يتخذها الإنسان في حياته. وفي ظل تغييرات سوق العقارات وتعدد الإجراءات والقوانين، قد يجد البعض نفسه أمام أسئلة كثيرة.

كيف نبدأ عملية شراء العقار؟ ماذا يجب أن نعرف قبل توقيع العقد؟ وكيف نحدد السعر المناسب؟ وما الأمور التي يجب أن ننتبه إليها عند بيع منزلنا؟ لهذا السبب اخترنا أن نفتح معكم اليوم هذا الموضوع ونستضيف مدير مكتب متخصصا في بيع وشراء العقارات ليقدم لنا صورة واضحة وبسيطة عن أهم الأمور التي يجب أن يعرفها المشتري والبائع. معنا هذا الصباح السيد رغد مشو، خريج معهد التكنولوجيا قسم المعادن في بغداد العراق، حاليا صاحب شركة عقارات في منطقة كركبن وضواحيها بروفيشنال آر سي أم ريل استيت. ولديه خبرة في هذا المجال أكثر من 25 عاما وحاصل على عدة جوائز، وأيضا كان يعمل في مجال الإعلام وعمل كمقدم برامج في إذاعة الـ LBC لمدة 5 سنوات، وكان له عقد مع الـ SBS العربي لمدة سنة، وكان يتحدث عن قانون العقارات والمعلومات العامة.

0: أهلا وسهلا بضيفنا الكريم، وشكرا لحضورك معنا. ونبدأ معكم هذا الحوار أستاذ رغد.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك ستادين، شكرا جزيلا على اللقاء، وإن شاء الله يا رب تكون الأجوبة مناسبة وتفيد بالغرض. يعني
0: أكيد أكيد أنت خبير بهذا المجال. أستاذ رغد، كيف تصف لنا سوق العقارات في ملبون حاليا، وهل الوقت مناسب أكثر لشراء البيع أو بيع البيت؟
1: بالحقيقة الأمر السؤال كثير يعني واضح ومهم، لأنه أستراليا بصورة عامة لم تشهد مثل هذا السوق منذ زمن طويل حقيقة. يعني أتصور وقت نهاية الثمانينات بلا التسعينات يمكن كان أكو ريسيشن هنا بملبورن يعني بأستراليا. فإذا نلاحظ هسه هذا التضخم اللي صار وهذا الاقتصاد اللي غير يعني متوقع من زمن بصراحة ده يصير حاليا. هل الوقت مناسب للشراء أو البيع؟ لا أكيد للشراء طبعا راح يكون أسهل، لأنه أكون نوع من الانخفاض بالضبط، لأنه أكون انخفاض بالسوق ستبني تعطيني أنت ناس ماكو دتتوها تشتري بيوت. يعني الناس صار عندها choices to choose من هالبيوت الموجودة، وبراحتهم دا ينطون أسعار، فالمفترض يبيع الما مفترض يقول لك أنتظر إلى نشوف الوضع إزاي يصير بيه. فما شايفين شي سوق من زمن بعيد صراحة.
0: المشكلة أخ أستاذ رغد أنه البنك كل شهرين ثلاثة الانترز دا تعلى علينا، والمعيشة شوية بصراحة صار غالية شوية بأستراليا. بس نرجع نقول ربي وإلهي يحمينا هذا البلد، بس هسه هواية صعبة للي دا يبيع، بس اللي يشتري أسهل إله. يعني
1: إذا عند الإمكانية أنصح أنه يشترون هسه، لأنه أكيد ما راح يبقى الوضع نفسه على يعني راح يأخذ وقت أكيد، خاصة عندنا سنة انتخابات جاية، الانترست ريت التضخم الموجود، الانفليشن عالية، يعني أكو بعض العوامل تؤدي إلى هذا الانخفاض أو هذا السوق حاليا. يعني بس أكيد لابد أنه راح يتغير عن قريب، إيش قد القريب؟ احتمال 6 أشهر، احتمال سنة، احتمال سنتين. بعد بنشوف التغيير اللي أكيد طبعا التغيير اللي يصير بالحكومات أيضا، لأنه كل حكومة تعرفين هنا أنا الولاية عندهم كل واحد قراره
0: وتفكيره
1: الخاصة تفكيرهم، فتشوفين هذا يقول أنا أسويتي، هذا يقول أنا أسويتي، فكلها تعتمد على الحكومة اللي راح تجي بانتخابات المقبلة بشهر 11 إلى الله.
0: يعني أستاذ رغد تنصح بشراء البيت حاليا، ولكن ما تنصح ببيع البيت حاليا؟
1: بالضبط، لأنه الوقت مناسب للشراء. أكيد كل إنسان طبعا تختلف ظروفه عن الآخر، احتمال أنا ظروفي ما تسمح أنه أنتظر بعد، لازم أبيع، لأنه احتمال مدى القرض عالي أو لازم بالضبط دفعات أو عندي عقد عمل خارج الولاية غير ولاية مختار أبيع. فأكو بعض

0: بيع الخاص أيهما تنصح به للمشتري؟
1: أنا دائما أنصح يعني هو كلها تعتمد على البنك حقيقة. إذا البنك نعطي يسموه الفورمال أبروفل الأبروفل الكامل إنه تقدر تشتري بالأوكشن ما عندك أي إشكالية، ديبوزيت مالتك موجود، سكيورد إنكم جاهز أنت من كل النواحي، البنك موافق عليك، أكيد تأخذ قرار نهائي من البنك بإيميل أو رسالة خطية إنه أنت جاهز إنه تدخل الأوكشن، ماكو أي مشكلة. بس لازم نعرف بالأوكشن باللحظة اللي توقع العقد إلك توقعت تدفع الـ 10% ديبوزيت انتهى الموضوع، ماكو أي تراجع، ماكو أي كنسليشن للعقد، أنت ملزم بأخذ هذا البيت وتسوي السيتلمنت بالتاريخ المحدد. في حالة إذا ما صار السيتلمنت أكيد هنا أنا راح يخسر الديبوزيت وأكو عقوبات أخرى إذا في حالة رادوا يستمرون بيها، فمو سهلة. أما البيع العادي اللي نسميه إحنا private sale، هذا مثلاً شفتي بيت عجبت البيت تقدرين تحطين فقرة أو condition اللي هي subject to finance أسبوعين أو ثلاثة إلى أن البنك يأمن المصاري الفلوس حتى تستطيعين المتابعين الformal approval بعدين كم تكمل المعاملة. في حالة الرفض أنت هنا ما خسرتي كل شيء. هذا الفرق.
0: أستاذ رغد، إذا اشترى الشخص عقاراً عن طريق البيع الخاص، هل لديه فترة يستطيع خلالها تغيير رأيه وما الشروط؟
1: البيع العادي اللي هو الفورس سايل
0: البيع الخاص
1: إيه؟ بين الأيجنت مثلا من ماكو مزاد ماكو شيء يحق له، يسموها الكولينج اوف بيريد اللي هي ثلاث ايام فري بزنس دايز، ثلاث ايام مو از نوت انكلودد البابليك هوليداي ولا السبت ولا الاحد. فرضيا اشتريتي بيت يوم الجمعه العصر، خليتي اوفر على بيت، هذا الاوفر انقبل بنفس اليوم، بس انت ريت تغيرين رايك. اذا السبت والاحد ما محسوبه، اذا صدفه الاثنين عطله ما محسوبه، سو انت عندك مجال كل هاي الايام انه للتفكير والامتعان بالموضوع 100% اذا في حاله تريد تغيرين رايك. وثم تجي الثلاث ايام العمليه البزنس داي، ترى احسن عندك مجال واسع
0: تقريبا 5-6 ايام.
1: اي بالضبط. اما اذا خليتي الاوفر خلينا نقول يوم السبت، اوكي، الاثنين، ثلاثاء، اربعاء،
0: وقف خلص،
1: الخميس انتهى الموضوع، بعد ما تقدرين تغيرين رايك. ولكن اكو شرط جزائي، بالرغم انه انت ثلاث ايام غيرت رايك من حقك في القانون، بس لكن عندك غرامه لازم تدفعيها اللي هي 0.2% من قيمه الشراء او $100 whichever is more، ياهو الاعلى يعني. وهذا عن طريق المحامي تترتب. فرضيه اشتريتي بيت خلينا نقول ب 800,000، فاذا نحسب 800,000 اشتريتي بيت 0.2% تدفعين $1,600 غرامه جزائيه، لانه انت شلتي البيت من الماركت كل هاي المده لانه غيرتي رايك. فاحتمال يكون اكو شخص اخر كان يريد يشتري البيت بس ما قدر، راح يشتري غير بيت، فبالبيت هذا خسر. فينطورها تكون تروح لابو البيت، ما تروح للمكتب العقاري، تروح لصاحب الدار.
0: أستاذ رغد، هل تجهيز المنزل وإجراء بعض التصليحات قبل عرضه للبيع يمكن أن يؤثر بسعره؟ يعني يسوي شوية تصليحات بالبيت قبل ما يبدأ يبيعه؟
1: 100%، لأنه جمالية البيت ونظافة البيت وريحة البيت تأثر كثير بالسعر، لأنه كلمة أقولها دائما بالإنجليزي الواو، الواو اول واحد ما يفتح شيء يشوفه جميل وراء واو شلون حلو هذا الشيء.
0: واحد يدخل على بيت ويشوفه نظيف ومرتب بصراحه
1: يقول طيبة.
0: احنا مثل ما نقول بالعراقيين قاعد بقلبي
1: تمام. فنفس الشيء هنا أنا ايضا بصراحه من الانسبكشن تصير من الحاله النفسيه، هي من تدخلين تشوفين بيت نظيف وريحته طيبه، حديقه نظيفه، ديكوره حلو، ماكو هوايه غراب وقلاقيل نسميها، راح يفتح النفس انه وينطي مجال للمفاوضات بصراحه اكثر واسرع. اما البيت اللي بهواي غراض وحديقه ما مرتبه ويعني راد للشغل البيت، هنا هذول اللي يسموها الباجن هانترز اللي يشوفون هاي صيده انه خلاص هذا راد للشغل وكذا، شيء يصير راح يكسرون بالسعر. ثم تصير المفاوضات، بعدين يشوف البيت انباع رخيص بس هو البيت حرام لانه كان بس لمجرد اراده تضبيط أكثر.

0: وترتيب أكثر ويعني صيانة عادية.
1: هل تنصح بالمشتري بالاستعانة بمحام أو كاتب عدل قبل توقيع عقد شراء العقار أستاذ رغد؟
0: 100% دائما أنصح باللقاءات السابقة مع باقي الإذاعات ويسألوني نفس السؤال. دائما أنصح أنه أنت يوم اللي تفكرت تشتري بيت قبل ما توقعي عقد أخذ العقد شيك عند المحامي شيك عند الكونفينسر حتى تعرف بالإنجليزي يسموها peace of mind راحة البال تشتري راحة بالك أنه هذا العقد درس عن طريق المحامي مالتك أو الكونفينسر كل الأوراق سليمة ما عندك أي إشكالية ذاك الوقت تقدر تروح تشتري يعني بارتياح أنه تحط الأوراق تعرف أنه هاي الأوراق كانت تشيكك عن طريق المحامي مالتك أو الكونفينسر وسليمة الأوراق ماكو أي إشكالية.
1: بالنسبة للبيع أستاذ رغد كيف يختار الوكيل العقاري المناسب؟ هل هاي شوية السؤال شوية صعب لكم تجاوبون عليه؟
0: لا عادي عادي عادي عادي عادي شنو السؤال؟
1: بالنسبة للبايع كيف يختار الوكيل العقاري المناسب؟ هل العمولة قابلة للتفاوض؟
0: يعني هذا السؤال أنت جبتيه بالصميم حقيقة ومع احتراماتي لكل مكاتب العقارات ونتمنى لهم كل من أكيد يأخذ رزقه
1: توفيق آمين
0: آمين وما شاء الله هسه صارت الريل استيت أكثر من البيوت
1: صحيح ما شاء الله
0: يعني هسه بكل دربونة أكو ثلاثة مكاتب
1: فعلا
0: فالله يزيد ويبارك بهم ولكن أنا أنصح دائما الإنسان بأي عمل مو بس الريل استيت يخلي الله بين عيونه قبل كل شيء لأنه حتى تحليل الخبز إذا أسم تكونين نظيفة بعملك. فاليوم أنت تختارين ريل استيت ايجنت مو تختاري بس على الكميشن ترى الكميشن كل إنسان اللي يبيع بس بالطريقة الصحيحة والأخلاقية الصحيحة أما أنه فرض أني عن ذاك الايجنت إذا أنا كنت أغلب منه ب 2000 أو 3000 دولار مو معناته عندي أسوي الغلط نعم بس احتمال أني مكتب شركة عالمية أو شركة كبيرة موظفين أكثر بزنس مخارج أكثر السمعة الخبرة النيغوشيشن السكيلز هاي كلها إنها تأثيرات كم عدد الموظفين كم عدد التيم مثلا كلها لها تأثيرات اليوم الإنسان إحنا خاصة دائما ندور إنه لا هذا أقل منك ب 2000-3000 دولار كميشن ليش أنت هيك يا بتشيكت جد عمره يعني بالعمل هذا الشخص مو عمره سنا يعني عمره العملي هل عندك خبرة أنت شفت شنو نتائجه شنو الجوائز اللي حاصل عليها شنو اللي يفرقها ليش أنا أغلى من عنده يعني لازم أكون فرد سبب تمام دولة فهاي حتى تدرس 100% تختار الريل استيت متد اليوم توقع أي عقد مع أي مكتب ثم بعدين على قولتنا نسمع حس العياط التالي فلازم هذا الموضوع يكون مدروس 100% بتفاصيله وتعرف مع من ده تتعامل حتى تكون براحتك أنت مستقر ومرتاح مأمن بيتك بشخص مناسب أنه بيساعدك. النقطة الأساسية هي اختيار المكتب العقاري الريل استيت ايجنت كل الضروري أنا دائما أحكي بهذا الموضوع مو لأنه أنا عندي مكتب بس حقيقة هذا الموضوع كثير أسمع قصص يعني من عنده. ثانيا أنت حتى تكون بالسوق بالطريقة الصحيحة لازم تجهز بيتك قبل ما تحطه بالماركت من حيث تصبغ البيت ترتب الحديقة مثل ما قلنا قبل قليل استطرقنا على هذا السؤال ترتب بصيغة أنه تليق بيك وببيتك حتى الناس من تجي تدخل على البيت لا تحاول تنطيك أعذار أنه تكسر بالبيت أنت مجهز كل شيء قبل ما يدخلون وبالنتيجة أكيد راح تطلع شغلات ما تناسب المشتري بس بصورة عامة كل بيت بيفة شيء ناقص مستحيل يكمل البيت أمام أنظر الزبائن مستحيل لازم يطلع شيء غير مناسب فدائما نقول أنه طبعا راح تشوف شيء 100% يعني 80% راح تسيطر على البيت والعجبني كذا كلش بس 20% ما تناسبني يروح الغير بيت آخر يشوف ال 20% اللي ناسبته 80% بدها تناسب فهاي يعني معادلة ما راح نقدر نخلص من عدها لأنه مستحيل راح نشوف شيء اللي احنا نريده 100% بس بقدر المستطاع كصاحب الدار المالك شقد ما يرتب بيته ب يعني حلك حلوة وجميلة راح يكون هو أكثر مسيطر من شخص يترك البيت مثل ما هو يقول خلاص أبيعه as it is فهنا أنا أكيد راح نشوف فرق بيها.
1: صحيح. أستاذ رغد سؤالنا الأخير البيت بالنسبة للكثير من العائلات ليس مجرد استثمار وإنما حلم واستقرار ما النصيحة التي توجهها للعائلة التي تستعد لشراء بيتها الأول في ملبون؟
0: أكيد هو حلم طبعا مثل ما استظهرت الحقيقة. هل وقت الحالي صار حلم؟ لأنه حسب ما نشوف الأسعار وصعوبة أخذ القرض من البنك، الكثير من العوائل بتواجه هذا الشيء، أنه القرض مو بالطريقة السهلة ليتحصل، الأسعار غالية. يعني شخص حتى يدبر له الديبوزيت اللي خلينا نقول معدل 10%، البنك بيلاحقه بلندرز مورجج انشورنس اون توب فوق الديبوزيت مالته، بلاس لازم يكون مهيئ الستام ديوتي. فمثل ما تفضلتي البيت الحقيقه صار حلم بالنسبه لكثير من الناس، بيشترون هذا البيت الاول لحد ما يدبر الديبوزيت، يشوف هنا بالصفحة الثانية لازم يهيئ الستام ديوتي اللندرز مورجج انشورنس. بالنتيجة يقول لك أنا يمكن أقعد إيجار أحسن ما أشتري بيت هذا، لأنه مدى على حد
1: صحيح.
0: لأنه يقول الدفعة مالتي تصير كثير علي، أجلني بيت لأنه أدفع بعدين لاند تاكس وأدفع الريت وما شنو. فمدى يعني يتمنى يشتري هو بس مدى ترهم. فحقيقة بهذا الوقت صارت كثير كثير صعبة. بس أرجع وأقول إذا دبرتها ودبرت الفلوس ودبرت الستام ديوتي، الوقت جدا مناسب لشراء منزل بالوقت الحالي.
1: أوكي. في ختام لقائنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على هذه المعلومات والنصائح المهمة، والتي نأمل أن تكون قد أجابت عن الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان المستمعين. شكرا جزيلا لوقتك الثمين أستاذ رغد.
0: شكرا جزيلا لك ست أبلين، وكان لي الشرف أن أكون وياكم بهذا اللقاء الجميل، وأتمنى من جميع المستمعين أنه استفادوا شيء، وأنا دائما بخدمة الجالية أي وقت تحتاجون. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة الجميلة.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: مع السلامة.
1: ونتمنى لكل من يبحث عن منزل أو يفكر في بيت عقاره أن يتخذ قرارا بهدوء، وأن يستشير المختصين، وأن يقرأ ويفهم جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة، موضوع جديد. دمتم بخير وأمان. نتمنى للجميع بيتا جميلا واستقرارا وحياة مليئة بالخير.

0: ميلاد السيدة العذراء مريم هو فجر الخلاص ومصدر فرح لكل الخليقة، لأن منه أشرق شمس العدل المسيح إلهنا. تحتفل الكنيسة بميلاد ثلاثة فقط، هم السيدة المسيح له كل المجد، ووالدته القديسة مريم البتولة مبارك اسمها، ويوحنا المعمدان لكون ولادتهم بثمرة وعد إلهي وتدخل مباشر من الله. معنا هذا الصباح السيدة جوليا كرم. صباح الخير سيد جوليا.
1: أهلا، صباح النور. أهلا
0: أهلا وسهلا سيد جوليا. ماذا تعني لنا ذكرى ميلاد مريم العذراء، وكيف يمكن أن نستمد من حياتها الإيمان والمحبة والرجاء في حياتنا اليومية؟ الميكروفون لك.
1: تحياتي لكم جميعا وجميع المستمعين من الجالية العربية وجميع الإثنيات الأسترالية. تحتفل الكنيسة التقليدية بميلاد العذراء مريم في 8 من أيلول. مسابي كانت مبارح، بس ما مش الحال أنه حكينا مبارح اليوم نحن عمالي نبث على البث. أما تاريخ الميلاد الحقيقي، ذكرت العذراء للشهود العيان في ميدوغيريا عام 1984 إن يوم 5 آب هو عيد ميلادها الفعلي وليس التاريخ التقليدي المعروف في الكنيسة. عندما أبلغت السيدة العذراء مريم الرعاة في ظهورها في عيد ميلادها الحقيقي يوافق في 5 آب، وأنه الذكرى 2000 لمولدها الذي حددته في عام 16 قبل الميلاد. كم كان عمرها؟ كانت إشارة الرسائل إلى أنها ولدت في عام 16 قبل الميلاد، مما يعني أنها أنجبت السيد المسيح وهي في سن 16 تقريبا. في الأيام الأولى من ظهورات السيدة العذراء في مدغورية قالت للرعاة الصغار: هل تعلمون أن عيد ميلادي الحقيقي هو في 5 آب؟ أجاب الأولاد بأنهم لا يعرفون ذلك. فأردفت الأم القديسة: هل ترغبون يا أولادي الأحباء بأن تقدموا لي بعض الهدايا؟ أجاب ياكوف الصغير بحسرة: عزيزتي الأم القديسة، أنني لا أملك المال. ابتسمت له الأم العذراء بسعادة وقالت: ياكوف يا صغير العز، إنك لا تحتاج إلى المال لكي تقدم لي هدايا في عيد ميلادي. الليلة حين تعود إلى البيت، مهما كانت لك مشاعرك وبغض النظر عن حماسك واستعدادك، بدلا من التكلم عن الأم عن آلام قلبك، اركض إلى الخارج وانظر إلى السماء واصرخ: كل هذا من أجل حبك يا يسوع الحبيب. وفي المساء التالي وأثناء ظهورها شكرت السيدة ياكوف على هدايها في الليلة السابقة. يعني عيد ميلاد السيدة العذراء إنه بدء تاريخ خلاص العالم، يبدأ بميلاد السيدة العذراء مريم والدة الإله، لأنه منها ولد الرب يسوع المسيح مخلص العالم. لذلك فإن أول عيد سيدة العالم يعيد له في السنة الكنسية هو عيد ميلاد السيدة العذراء. في كنيستنا الأرثوذكسية تنتهي السنة الطقسية بنهاية شهر أغسطس آب، وهو آخر السيدة فيها هو عيد رقادها، وفي يوم 15 من شهر آب عيد رقادها. وأول السنة الطقسية الجديدة في اليوم الأول من شهر سبتمبر، وأول عيد السيدة فيها وهو عيد ميلادها في 8 من شهر أيلول. وذلك أن الكنيسة أرادت أن تقول أن دورة أعيادنا اللوترجية كلها من أولها إلى نهايتها تدور حول ولادة الأم الإله التي حملت في أحشائها الضابط الكل، ومعها تبدأ بشائر الفرح وتحقيق الوعد الخلاصي. فمع رقاد العذراء مريم وانتقالها إلى السماء، نقوم نحن أيضا بالقائم أبدا ودائما الرب يسوع المسيح.
0: آمين آمين.
1: وأن العذراء مريم ولدت كسائر البشر من دون تمييز، فلا أحد من البشر يولد خاطئا، فالكل معرضون للخطيئة بسبب ضعف الطبيعة البشرية، إلا الجميع ورثوا نتائج الخطيئة الجدية بعد سقوط آدم وحواء من غير أن يرثوا الخطيئة نفسها. لا يذكر العهد الجديد شيئا عن طفولة مريم ولا عن مولدها أو رقادها، ذلك أن هدف الأنجيل هو البشارة بالرب يسوع الإله المتجسد بالتدبير القلاصي من أعمال وتعليم، لكن التسليم الكنسي الذي حفظ مكانة خاصة لأم الإله يذكر إن ولادتها تمت بتدخل إلهي مباشر، كما حصل مع عدد من الأشخاص في العهد القديم كإسحاق ابن إبراهيم وشمشوم وصموئيل ويوحنا المعمدان. أما مولد العذراء مريم من أمها يوحنا وزوجة يواقيم فكان بأن أحيى الله ما هو مائت في أحشاء حنة، وولدت من زوجها يواقيم القديسة مريم، لأنها ويواقيم كانا طاعنين في السن، وكما أن يواقيم وحنة هما صورة العالم العقيم، كذلك مريم هي صورة العالم الجديد المخصب، صورة الكنيسة التي لا تشيخ. فيما بعد أصبحت مريم أما للمسيح الكلمة المتجسد، لهذه الكنيسة تسمى العذراء مريم أم الإله.
0: شكرا جزيلا عزيزتي ست جوليا، شكرا جزيلا لوقتك الثمين معنا هذا الصباح، وتحدثنا عن ذكرى ميلاد العذراء. نتحدث معك في الأسابيع القادمة عن مواضيع أخرى. شكرا للسيدة جوليا كرم.

كل عام وجميع مستمعينا بألف خير بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا العذراء المباركة أم الرب، له كل المجد.

أمير الغناء العربي ماجد المهندس. وبهذه الأغنية نأتي لنهاية فقرة برنامجنا لهذا الصباح، راجينا أن لا أعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي، من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقص الصناطي.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Hear the difference.
5: Hear the world.
0: 3ZZZ
5: 92.3 FM.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وعن الصداقة قيل: الصديق الحقيقي يرى دمعتك الأولى يلتقط الثانية ويمنع الثالثة. ومن أقوال ستيفن كوفي يقول: أن تكون شخصا يثق فيه الناس أعظم من أن تكون شخصا يحبه الناس.

وأصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تقاطعت القراءات الدبلوماسية والسياسية عند الحراك الرسمي اللبناني الموزع بين قصر عبدة وأروقة جامعة الدول العربية في القاهرة، ورأت مصادر دبلوماسية عربية مواكبة أن مواقف الساعات الأخيرة تعكس محاولة جادة لإنقاذ الموقف اللبناني المتداعي ميدانيا بعد سقوط تلال علي الطاهر وسط نوع من التمايز في الأداء الرسمي بين مرونة رئاسية تحت عناوين محاذرة الاصطدام الداخلي ووضوح دبلوماسي سيادي للخارجية اللبنانية نجح في ترميم صورة وهيبة وهيبة الدولة أمام المجتمعين العربي والدولي. أكد النائب راجي السعد إصراره على علاقة صحية ودينامية تربط اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية راسخة لمصلحة الجبل ولبنان. وقال السعد إنه تشرف بتمثيل

تمثيل كتلة اللقاء الديمقراطي ورئيسها النائب تيمور جنبلاط في القداس السنوي لشهداء القوات اللبنانية، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تأتي في إطار جبل المصالحة التاريخية التي رعاها بطريرك الاستقلال الثاني مار نصر الله بطرس صفير والزعيم وليد جنبلاط بمشاركة فاعلة من القوات اللبنانية. ولفت إلى أنه عمه فؤاد السعد الراحل لعب دورا محوريا في إنجاح المصالحة وسعى إلى بناء علاقة راسخة مع القوات اللبنانية، مؤكدا أنه مستمر بالنهج ذاته لمصلحة الجبل ولبنان. استقبل أهالي مدينة النبطية الجيش اللبناني بالورود عقب دخوله إلى المدينة ظهر أمس الثلاثاء في خطوة جاءت بعد اتصالات أجرها الرؤساء الثلاثة بالتوازي مع مساع عربية دولية أسهمت في خفض التصعيد في النبطية. لم تعد التطورات المحيطة بمرتفعات علي الطاهر تقرأ بوصفها معركة موضعية انتهت بإعلان إسرائيل فرض السيطرة العملاتية على التلة، فيما أعقب هذا الإعلان من غارات واشتباكات وتوسع في رقعة الاستهداف نقل القلق إلى النبطية وجبل الريحان وفتح الباب أمام سؤال أكثر خطورة: هل شكلت علي الطاهر نهاية العملية الإسرائيلية أم أنها تحولت إلى نقطة انطلاق نحو عمق جغرافي جديد؟ تلقى حزب الله صفعتين في أسبوع مالية وعسكرية. المالية حين تبلغ من إيران على عدم قدراتها على زيادة المساعدات المالية له، والثانية سقوط تلة علي الطاهر من دون قدرة إيران على الرد. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 6 أيلول باتت كالآتي: 4362 ضحية و12378 جريحا. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 28/1/2023 حتى اليوم إلى 8929 ضحية و 30614 جريحا. النشرة انتهت من هنا، وإليكم نشرة الأخبار من بيروت، وننتقل معكم إلى تلفزيون لبنان والنشرة الإخبارية.

0: فالرمان تشيع ضحايا مجزرة العدو المكتملة الأوصاف، وعلم الاحتلال فوق إحدى تلال كفرشوبة، وتفجيرات ضخمة، والطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق بيروت. الاعتداءات الإسرائيلية والمؤتمر الدولي لدعم الجيش في باريس بين رئيس الجمهورية والعماد هيكل. السفير الأمريكي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مستعدون لمفاوضة حزب الله عبر الدولة. أولى جلسات مجلس الوزراء انطلقت في السراي لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2027، ووزير المال يدافع عن الموازنة ويؤكد أن لا ضرائب جديدة. إدانات عربية واسعة للهجمات الحوثية على السعودية. في الجنوب كفر رمان تشيع شهدائها، وقوات الاحتلال ترفع علم الاحتلال في كفر شوبة.
1: هذا وحلق طيران حرب المسير في أجواء بيروت وصولا إلى أجواء الضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض.
0: أعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية، كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الحاصلة لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 أيلول. في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والمدنية جراء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخصوصا على الجنوب. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يطالب خلال استقباله السفير الأمريكي ميشيل عيسى بموقف أمريكي عادل ومتوازن لمواجهة الأزمة. وعيسى يؤكد أن الولايات المتحدة تريد مصلحة البيئة الشيعية، معلنا الاستعداد للتفاوض مع حزب الله عن طريق الدولة. في السراي الحكومي انطلقت أولى جلسات مجلس الوزراء في السراي لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2027، ووزير المال دافع عن الموازنة وأكد أن لا ضرائب جديدة. أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والتي استهدفت منشآت استهدفت منشآت مدنية واقتصادية فيها وأدت إلى إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال. وأكد في منشور على منصة إكس تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد تصريحات إيرانية بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة، وأظهرت بيانات شركة كيبلير أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجعت. في طرابلس أنقذت القوات البحرية في الجيش 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله بمشاركة القوات الجوية، إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية، والعمل جار لإنقاذ سائر الركاب. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف جعجع، وتم التداول في شؤون مختلفة. مجلس جامعة الدول العربية دعا لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. جددت نقابة المستشفيات في لبنان اليوم رفع الصوت عاليا ودق ناقوس الخطر، محذرة من أن الظروف التي يعمل فيها القطاع تزداد سوءا، مهددة ليس فقط سلامة المرضى وطبابتهم بل أقسام المستشفيات ومصير العاملين فيها مع عائلاتهم. وطالبت في بيان بعد اجتماع برئاسة النقيب البروفيسور بيير يارد الهيئات الضامنة الرسمية كافة في تسريع تسديد مستحقاتها المتراكمة ضمن مهل قصيرة التزاما بالعقود الموقعة معها ومناشدتها ضرورة رفع قيمة التعريفات المعمول بها طبقا للواقع الحالي. وزير المالية مفتتحا أعمال مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام في لبنان، أكد أن إصلاح الموازنة لم يعد خيارا تقنيا بل جزءا من إعادة بناء الدولة. استقبل شيخ العقل لطائفة البوحرين دروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في فردان القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السويداء وتداعيات الأحداث التي حصلت. أعرب الشيخ أبي المنى عن تطلعه إلى سوريا واحدة موحدة، مؤكدا أن أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، لافتا إلى رفض الانجرار وراء مشاريع انفصالية تتناقض مع الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها قادة الطائفة عبر التاريخ. عضوا كتلة الجمهورية القوية النائبين فادي كرم وغسان حصباني حذرا من دخول أدوية تشكل خطرا على صحة المواطن إلى سوق الأدوية اللبناني، وأعلنا تحرك لمواجهة هذا الواقع. أكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل أن الجمارك اللبنانية دخلت ورشة إصلاح متكاملة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها وتحديث آليات عملها بما يواكب التطور الحاصل في العمل الجمركي عالميا، مشددا على أن هذه الورشة تشمل العنصر البشري والإجراءات والتجهيزات وصولا إلى التحول الإلكتروني.

0: أوضح أن وزير المالية ياسين جابر يولي ملف تحديث الجمارك أهمية خاصة انطلاقا من دورها الأساسي في حماية الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد النظامي وتسهيل التجارة، ويدفع باتجاه تطوير أدوات العمل الجمركي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الرقابة وتحسين الأداء. احتفلت بلدة مغدوشي مساء أمس بعيد سيدة المنطرة في أجواء إيمانية وروحية مميزة تخللتها مسيرة حاشدة شارك فيها أبناء البلدة والمؤمنون تعبيرا عن التعلق العميق بأبناء الضيعة والمنطقة بهذا الصرح الديني العريق.
1: بعد 3 أيام من وقف القتال عقب انتهاء زيارة المفدين الرئاسين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف واتكوف إلى كل من موسكو وكييف، استأنفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، فأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 384 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، فيما أفاد السلاح الجوي الأوكراني أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 166 مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه أوكرانيا.
0: إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لجميع إعلاناتكم على راديو 3ZZZ يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. ويمكنكم الكتابة إلينا على العنوان بوست أوف بوكس 1160 برانزويك فيكتوريا 3056.

وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة بإذاعة تريتروبل زد فشكرا لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك في برنامج اللبناني صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وجاءنا من قسم ملبون الكتابي يدعوكم لمشاركته الصلاة في القداس الذي يقيمه لراحة أنفس فخامة الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل والرئيس المؤسس الشيخ بيير جميل وجميع شهداء حزب الكتائب اللبنانية والمقاومة اللبنانية ولبنان، وذلك نهار الأحد القادم في 13 أيلول 26 الساعة 11 صباحا في كنيسة سيدة لبنان المارونية في ملبورن على العنوان 230 نورمانبي أفنيو تومبري

وكما جاءنا ما يلي: تتشرف القوات اللبنانية في استراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير جبيل نهار السبت الواقع في 19 أيلول الجاري في تمام الساعة 6 مساء في كنيسة مار شربل على العنوان 45 بروفيدنس رود غرينفيل فيكتوريا. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ونذكر أوقات برامج صوت لبنان الثلاثة بالأسبوع، وهو يوم الأربعاء من الساعة 2 لـ3 بعد الظهر. برنامج الأربعاء يتضمن موسيقى الموقف اليوم، خواطر وأخبار وأغاني ترابية. برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة ريترو بالزد على موجات 92.3 FM. أما برنامج الخميس من الساعة 7 إلى 8 مساء، ويتضمن نشيد برنامج صوت لبنان موسيقى وأغنية وخبر اليوم والأخبار، خواطر الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة التريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. أما برنامج الأحد من الساعة 3 إلى 4 بعد الظهر على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار، شعر، أغاني من الزمن الجميل. ودائما هذه البرامج يقدمها لكم جورج زعيط.

خطبة من صوت لبنان، تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع الوليد الحلاني وبأغنية قوتنا بوحدتنا.

أرحب بك عزيزي المستمع، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة، مساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة مساء. رقم تليفون استوديو الإذاعة 9415-1923، ويسعد بصحبتكم خلال برنامج اليوم الموسيقي رؤوف شفيق. طبعا احنا دلوقتي دخلنا في الربيع ده على مستوى استراليا، لاننا في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية عكس مصر. مصر دلوقتي في الخريف، احنا دلوقتي في الربيع. وحاولت ان انا اجد اشهر الاغاني اللي اتكلمت عن الربيع وعن الورود، واخترت لكم مجموعة ارجو انها تعجبكم. من اول ما غنى نذكر محمد عبد الوهاب، غنى أغنية اسمها هليت يا ربيع، يمكن قالها في فيلم يحيى الحب، وده كان سنة 26، يعني بقالها تقريبا 100 سنة. فنستمع إلى أغنية هليت يا ربيع لمحمد عبد الوهاب.

مع المسيح ذاق أفضل جدا. انتقل للأمجاد السماوية فجر السبت الخامس من سبتمبر الأب الموقر القس بولس مهنا قلادة وعلى رجاء القيامة، وهو زوج المرحومة أمال قلادة ووالد كل من لوثر وجون وإيهاب قلادة وأخ كل من المرحوم ويليام والمرحوم فيليب والمرحوم فيبي والأستاذ نبيل والأستاذ غايس قلادة وجد كل من سايمون وجيمي وجينيكا وجيمس ونايومي وجشوى وحما كل من منال وسيلفانا وإيمان قلادة وعم الزميلة هايدا إسكندر زوجة الدكتور مجدي إسكندر. وسوف تقام مراسم الجناز على روحه الطاهرة يوم الجمعة القادم الموافق 11 سبتمبر الجاري الساعة 11 صباحا على الكنيسة المعمدانية العربية Arabic Baptist Church على العنوان التالي 82 ويلندرا درايف إيبينج. إن عشنا فللمسيح وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا للرب نحن. أسرة البرنامج المصري تتقدم بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وتخص بالذكر الزميلة هايدا إسكندر. أسكن الله جناب القسيس بولس قلادة مع أحضان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وتعزيات السماء من جميع أفراد أسرة البرنامج المصري.

ونواصل تقديم فقرات برنامج الأربعاء من الأغاني الحديثة اللي طلعت. أنا لن أذكر إن أشهر أغنية طبعا معروفة هي لسعاد أغنية الربيع بتاعت نسيتها معلش. إنما أنا دلوقتي هنسمع نرمين الفقي وسيد رجب في أغنية أنا اللي ببيع ياسمين.

افتكرت طبعا أغنية الدنيا ربيع لسعاد حسني، يمكن دي أشهر أغنية كانت على الساحة حاليا، لكن أنا مش هزعها النهاردة، يمكن أنتوا استمعتوا ليها امبارح إن شاء الله. لكن اخترت لكم أغنية غير مشهورة لعبد الحليم حافظ، أغنية فات الربيع. الأغنية دهيت لم تنل حظ كتير نظرا لكان أغنية الربيع لفريد الأطرش، وأغنية الربيع ليها قصة، لكن اشتهرت أغنية الربيع لفريد الأطرش أكتر من أغنية عبد الحليم حافظ. لكن ده ما يمنعش إن احنا نستمع لأغنية عبد الحليم حافظ فات الربيع بيقول فيها إيه.

مش وحشه، ما اعرفش ليه ما اتشهرتش يعني. ليلى مراد كانت غنت اغنيه غير مشهوره ايضا باسم موكب الربيع. اخترت لكم هذه الاغنيه لليلى مراد وموكب الربيع كمان.

دي كانت أغنية فريدة جدا لليلى مراد. طبعا بيرتبط الربيع بالجو البديع والزهور والشجر الناشف بقى ورور والطير بقى لعبي ومتهور. محمد فوزي غنى استعراض اسمه استعراض الزهور، بيستعرض فيه أنواع الورود والياسمين. نستمع لمحمد فوزي واستعراض الزهور.

كان لأم كلثوم حظ في أغاني الورد، ويمكن أشهر أغنية لأم كلثوم كانت أغنية الورد جميل. نستمع لأم كلثوم والورد جميل.

ونأتي إلى أغنية من أشهر الأغاني واللي كانت استعراض كل عام في حفلات فريد الأطرش، وهي أغنية الربيع. اللي ما تعرفوش إن أغنية الربيع كانت أصلا لأم كلثوم، لكن أم كلثوم ابتدت تعدل أو تطلب تعديلات في كلمات الأغنية، مما أثار حنق اللي مألف الأغنية، فطبعا لقطها فريد الأطرش، وكانت رائعة من رائعاته الغنائية. نستمع لأغنية الربيع، وبهديها لكل اللي بيحبوا فريد الأطرش واللي بيحبوا الربيع. كل سنة وانتم طيبين. هترككم مع فريد الأطرش وأغنية الربيع، وححاول إن أنا أخليكم تستمتعوا بهذه الأغنية حتى نهايتها، مع فريد الأطرش وأغنية الربيع.

عزيزي المستمع، إلى هنا ينتهي برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء. تمتعوا بموفور الصحة والسعادة دائما، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

إن شاء الله مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبلزات على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار أربعاء في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الإثنين في 12 ظهرا. ولهذه المحطات لمساء هذا اليوم طبعا ما يجري في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ قصف أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران الساعة 4 بتوقيت غرينتش من مساء أمس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، تأتي هذه الضربات في أعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وجنود أمريكيين منتشرين في المنطقة. وفي السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز نهار الثلاثاء. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 5 انفجارات في قرية ميسن بجزيرة قشم، وأربعة انفجارات في مضيق هرمز. كما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر محلية دوي انفجارات في مدينتي كراك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إضافة إلى انفجارات في مدينتي بين عبارف وسيريك بمحافظة هرمغان جنوبي البلاد. وقال التلفزيون الإيراني أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون بجروح بالغة جراء هجوم أمريكي استهدف حفل زفاف قرب مدينة سيرين، دون أن ترد تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجوم أو هوية الضحايا. وفي جنوب إيران أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن غارة جوية أمريكية استهدفت مطار جيرفيت في محافظة كرمان دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في البداية. ولاحقا نقلت وكالة فارس عن نائب محافظة كرمان أن الهجوم لم يسفر عن إصابات ولم يلحق أضرارا بمدرج المطار أو مبانيه. وأفاد نائب والي محافظة هرمزغان جنوبي إيران بأن الولايات المتحدة استهدفت منزلاً وحفل زفاف في مدينة كوهشتيك التابعة لقضاء سيريك، مما أسفر عن مقتل 2 على الأقل وإصابة 50 آخرين. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب في المحافظة من خلال مهاجمة منطقة سكنية في القضاء، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منزلاً وحفل زفاف في المدينة. وأضاف أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المنطقة فور وقوع الحادث وأن المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات. في سياق متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مجددا في مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان والتي استهدفت في ساعات المساء. ولكن ماذا فعلت إيران؟ في أعقاب الضربات الأمريكية أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية بدأت عملية حاسمة ضد أهداف أمريكية في المنطقة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية أن العملية تأتي ردا على العدو الأمريكي، مشيرة إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تستهدف وما زالت تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. وأعلن الجيش الأردني مساء أمس تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مؤكدا تصدي منظومات دفاعه الجوي لعشرة صواريخ باليستية وتدميرها من أصل 13 صاروخا. وقال الجيش في بيان أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردني تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. وأوضح أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، لافتا إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقال الجيش أن الفرق المختصة بدأت بالتعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.
وأهاب بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام مجهولة أو تحريكها والإبلاغ عنها فورا، داعيا إلى تجنب تداول الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية. وتلقى أردنيون في عدد من محافظات المملكة مساء الثلاثاء رسائل تحذيرية على هواتفهم وسط أنباء عن اعتراض صواريخ أطلقت من إيران. ولاحقا تلقى مواطنون رسائل تفيد بزوال الخطر والعودة إلى ممارسة الأنشطة بصورة اعتيادية في المحافظات الثلاثة. ويعد ذلك ثاني هجوم صاروخي إيراني باتجاه الأردن خلال أقل من 48 ساعة. وقال مسؤولان أمريكيان أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. وأعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيرة. وأعلن الجيش الكويتي فجر الأربعاء تصدي دفاعاته الجوية لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان عبر منصة شركة إكس الأمريكية: نتصدى حاليا للدفاعات الجوية تتصدى الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي تسمع في البلاد ناشبة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ والمسيرات أو المواقع التي استهدفتها الهجمات. بجهته قال الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية ستأخذ بثأر قاس من المعتدين ليجعلهم يندمون. بجانبه قال نائب قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية أن أي نقطة تتاح للعدو لاستخدامها في مهاجمة إيران ستواجه ردا حازما. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الأمريكي مبرر، محذرا إيران من شن ضربات أقوى بكثير في حال ردت على الهجمات. وذكر ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على ما وصفه بمحاولة إيران الفاشلة ذرع ألغام بحرية في المضيق وإطلاق 8 صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال ترامب أنه منح إيران فرصا كثيرة وقلل من قيمة أي اتفاق محتمل مع طهران، قائلا: أعتقد أن الاتفاق معهم لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، لقد منحناهم فرصا كثيرة. في المقابل توعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بالرد، وقال المتحدث باسمه حسين محبي أن عقابا شديدا ينتظر المعتدين، مضيفا: ستندم الولايات المتحدة على هجماتها الجديدة. وتأتي الضربات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يمثل ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل إمدادات العالمية. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأ في 28 شباط هجوما على إيران أعقبه إغلاق المضيق قبل أن توقع واشنطن وطهران في 18 حزيران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركات السفن. أنتقل وإياكم بعد هذه الافتتاحية إلى الصفحة الفنية.

المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنة تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. في إسرائيل ماذا يجري هناك؟ في آخر دراسة، زلزال مدمر في إسرائيل رغم التهديد المؤكد والأضرار الجسيمة، لا وعي ولا خطة لمواجهته. ولكن في التفاصيل، حذر معهد الدراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب من أن الزلزال المتوقع أن يضرب إسرائيل سيكون شديدا وخطيرا، خاصة إذا لم تتخذ أو تتخذ إجراءات حاسمة للاستعداد للكارثة. ويتساءل لماذا لا ينظر الإسرائيليون إلى هذا الحدث على أنه تهديد كبير. يظهر مؤشر الوعي للتهديدات الذي نشره المعهد مفارقة مقلقة، إذ يرى 14% فقط من الإسرائيليين أن كارثة طبيعية واسعة النطاق تعد من بين التهديدات الرئيسية الثلاثة لإسرائيل في السنوات الخمس المقبلة، و5% فقط يرونها التهديد الأخطر. ولكن عندما يسأل الإسرائيليون عما سيحدث إذا تحقق هذا السيناريو، 65% منهم أن الأضرار ستكون جسيمة أو جسيمة جدا، ويعتقد 58% أن استعداد الدولة ضعيف أو ضعيف جدا. بمعنى آخر، لا ينكر الجمهور خطورة الكارثة، ولا يثق كثيرا في الاستعدادات لها، ولكنه مع ذلك لا يعتبرها تهديدا كبيرا. ويؤكد المعهد أن هذه الفجوة جديرة بالنقاش، لا سيما فيما يتعلق بسيناريو الزلزال القوي الذي يعد أخطر كارثة بالنسبة لدولة الاحتلال. وحسب المعهد، تناولت الاستطلاعات تصورات الإسرائيليين والخبراء حول سلسلة من سيناريوهات التهديدات الرئيسية لإسرائيل، وهي الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن بين الكوارث الطبيعية الواسعة النطاق التي قد تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونظرا لموقعها بالقرب من صدع البحر الميت، تشهد البلاد هزات أرضية ضعيفة يوميا، بينما تتفاوت الهزات القوية بشكل كبير خلال 1000 عام الماضية. من المعروف أن الزلازل قد وقعت في الأعوام 1060، 1202، 1546، 1759، 1837، 1927 و 1995، بلغت قوتها أكثر من 6.2 درجة، وتسببت جميعها في أضرار وخسائر بشرية فادحة. يعد الزلزال تهديدا غير مألوف ضمن قائمة التهديدات التي فحصها المعهد الإسرائيلي. فالتهديدات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية تعتمد جميعها على سلسلة من القرارات والأحداث. وينبه المعهد إلى أن الزلزال لا يعتمد على نوايا العدو أو الردع أو معلومات الاستخبارات أو القرار البشري، إذ سيحدث زلزال قوي عاجلا أم آجلا. وكما يقال أن وقوع زلزال قوي ومدمر في إسرائيل ليس مسألة هل سيحدث، بل مسألة مدى سيحدث. وعن ذلك يضيف ما يقوله الخبراء عادة، نعم نملك القدرة على منع الزلازل، لكن لدينا قدرة كبيرة على الحد من أضرارها. استطلعت الدراسة الإسرائيلية هذه آراء المشاركين حول التهديدات خلال السنوات الخمس المقبلة، ولا توجد حاليا طريقة علمية لتحديد ما إذا كان زلزال مدمر سيحدث تحديدا خلال هذه الفترة. لذا فإن حقيقة أن 25% فقط من الإسرائيليين يقدرون احتمالية وقوع كارثة طبيعية واسعة النطاق خلال السنوات الخمس المقبلة بأنها عالية أو عالية جدا، لا تشير بالضرورة إلى نقص في الفهم، بل تظهر مدى إدراك التهديد. أعزائي المستمعين، أعود وإياكم إلى المحطات الفنية، ولكن أود أن أنهي هذه المقالة بما يتوقع هؤلاء السيناريو أو نحو هذا التنبؤ. يقولون بأنه ممكن أن يحدث وفاة هناك بإسرائيل حوالي 70,000 شخص،
وممكن يكون حوالي 80,000 شخص إصابات خطيرة وحوالي 37,000 شخص إصابات طفيفة ونحو 290,000 مبنى سيدمر أو سيلحق به ضرر بالغ. طبعا هذه الأرقام المتوقعة في حال حدوث هذا الزلزال في منطقة الاحتلال الإسرائيلي. أعود وإياكم كما ذكرنا سابقا إلى المحطات الفنية سويا.

0: سلم تمي سلم تمي.
1: أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ القصيدة الأخيرة: حجر كنعاني في البحر الميت. لا باب يفتحه أمام البحر، لا باب يفتحه أمام البحر. قلت قصيدتي حجر يطير إلى أبي حجلا. أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ أنا من رعاة الملح في الأغوار، ينقر طائر لغتي ويبني عش زرقته المبعثر في خيابي. هل من بلد ينسل مني كي يراه كما أريد وكي يراني في الشاطئ الغربي من نفسي على حجر الأبد؟

عن أب اسمي فشقتني عصا سحرية، قتلاي أم رؤياي تطلع من منام. الأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. لا ريح ترفعني إلى أعلى من الماضي، هنا لا ريح ترفع موجة عن ملح هذا البحر. لا رايات للموتى لكي يستسلموا فيها، ولا أصوات للأحياء كي يتبادلوا خطب السلام. والبحر يحمل ظلي الفضي عند الفجر، يرشدني إلى كلماتي الأولى بثدي المرأة الأولى، ويحيا ميتا في رقصة الوثني حول فضائه، ويموت حيا في ثنائي القصيدة والحساب. ما بين مصر وبين آسيا والشمال، فيا غريب أوقف حصانك تحت نخلتنا على طرق الشام. يتبادل الغرباء فيما بينهم خولا، سينبت فوقها حبق. والبحر مات، البحر مات من الرتابة في الوصايا. وأنا إن كنت أنت هناك، أنا الغريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. وأنا حرب علي وفي حرب. يا غريب علق سلاحك فوق نخلتنا لتزرع حنطتي في حقل كنعان المقدس. خذ نبيذا من جراري، خذ صفحة من سفر آلهتي، وقسطا من طعامي، وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي. خذ صلوات كنعانية في عيد كرمتها، وخذ عاداتنا في الري. خذ منا دروس البيت، ضع حجرا من الآجر وارفع فوقه برج الحمام لتكون منا إن أردت وجار حنطتنا. وخذ منا نجوم الأبجدية يا غريب، واكتب رسالات السماء معي إلى خوف الشعوب من الطبيعة والشعوب. واترك أريحا تحت نخلتي، ولا تسرق منامي ومخدة امرأتي وقوت النمل في جرح الرخام. أأتيت ثم قتلت ثم ورثت كي يزداد هذا البحر ملحا؟ وأنا أخضر عاما بعد عام فوق جذع سندياني. هذا أنا وأنا أنا، وهنا مكاني في مكاني. والآن في الماضي أراك كما أتيت ولا تراني. والآن في الماضي أضيء لحاضري غده، فينأى بي زماني عن مكاني حينا، وينأى بي مكاني عن زماني. والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. والبحر ينزل تحت سطح البحر كي تطفو عظامي شجرا. هذا غيابي كله شجر، وبابي ظله قمر، وكنعانية أمي. وهذا البحر جسر ثابت لعبور أيام القيامة. يا أبي كم مرة

سأموت فوق فراش سيدة الأساطير التي تختارها آنات لي، فتشب نار في الغمام. كمرة سأموت في نعناع أحواض القديمة كلما فركت ريح شمالك العالي رسائل من يمام. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه على أحفاد لوط ولا يرى لسدوم مغفرة سواي. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه ويسخر من رؤاي، وسدى أفتش عن غيابي، فهو أبسط من طريق الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماء للأنام. والبحر، هذا البحر في متناول الأيدي، سأمشي فوقه وأسك فضته وأطحن ملحه بيدي. هذا البحر لا يحتله أحد. أتى كسرى وفرعون وقيصر والنجاشي والآخرون ليكتبوا أسماءهم بيدي على ألواحي، فكتبت لاسم الأرض، واسم الأرض آلهة تشاركني مقامي في المقعد الحجري. لم أذهب ولم أرجع مع الزمن الغلابي، وأنا أنا ولو انكسرت رأيت أيامي أمامي، ورأيت هاوية، رأيت الحرب قبل الحرب بعد الحرب. تلك قبيلة ذالت وتلك قبيلة قالت لهؤلاء المعاصر هيت لك ما أجملك، وأقول لسنا أمة أمة، وأبعث لابن خلدون احترام. وأنا أنا ولو انكسرت على الهواء المعدني وأسلمتني حرب الصليبي الجديد إلى إله الانتقام، وإلى المغولي المرابط خلف أقنعة الإمام، وإلى نساء البحر في أسطورة نخرت عظامي. وأنا أنا لو كنت أنت أبي، ولكني غريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها، وأنا غريب عن كلامك.

السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. انا مبسوطه جدا اليوم اني بعمل رده الفعل على هذا الفيديو لانه من تونس، وانتم عارفين تونس غالي علينا قديش. الله يحمي تونس ويحمي اهلها يا رب. اليوم حنعمل رده فعل على تونس. انا زمان زمان الي ما عملت رده فعل على الدوله الحبيبه تونس، فبتمنى الفيديو هذا ينال اعجابكم. اليوم حنعمل رده فعل على الرائع لطفي بوشناق وهو بيغني اجراس العوده. انت عارفين قديش الاغنيه هذه لو سمعتوها ألف مره ما بتزهقوا منها، وبتحسوا انها بتحاكي الواقع. هلا خلينا نشوف الاغنيه، بس قبل ما نشوف الاغنيه حطوا لنا لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والانستغرام. ويلا نشوف الاستاذ لطفي بوشناق وهو بيغني اجراس العوده. يلا أنا بتمنى أني ما أبكي في هاي الأغنية، يعني بتمنى يعني أني أمسك نفسي لآخر الأغنية.

0: لمن عجلة لو جئنا نقرعها حالا كادت تكون كالطبلة.
1: الله الله عليك.
0: أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلمن عجلة.

0: لا تحب المعاودة هذه. أجراس عودتي إن قرعت أو لم تقرع فلمن عجلة.
1: لو جئنا نقرعها حالا.

وبعد كده تقولي كمان يا استاذ بوطي بكده. وكأنه الناس اللي بتموت والبيوت اللي بتتدمر وحياتنا كلها اللي بتضيع مش فارقة معاه. نعمل المزاد العلني، بيبيعنا في المزاد العلني وبيروح يكمل سهرته. عشان آسفة أنا قلت لكم أنا قلت لكم بدي أحاول أمسك نفسي، بس بصراحة يعني الأغنية هذه بالذات يعني الواحد ما بيقدر يمسك حاله، يعني لأنها فعلاً فعلاً بتمس القلب، بتمس قلب القضية الفلسطينية. على العموم تحياتنا للطفي بشناق، تحياتنا للتوانسة، تحياتنا ألف ألف تحية لكم. أنا وأنا بقرأ هيك في عن الأغنية وعن الأستاذ لطفي بشناق قريت خبر إنه هو يعني لم يقصد في سليمان العصر الحالي اللي هو ملك السعودية، هو كان يقصد سليمان العصر الحالي للملوك كلهم والرؤساء وزعماء، وهذا إشي منطقي أكتر، يعني إنه يكون المقصد في الأغنية الكل، وحدث ولا حرج، يعني الكل ما شاء الله يعني ما شاء الله عليهم، يعني ما قصروا، ما حدا بيقصر فيهم. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها. بس حابين تبعتوا لي فيديو اعمل عليه ردة فعلي اهل تونس، ابعتوا لي على الجيميل او على الانستغرام او على الفيسبوك. ما تزعلوش مني عشان انا يعني ما بعمل ردات فعل كتير على تونس، بس ابعتوا لي فيديوهات وانا بشوف الصالح يعني والمنيح لقناتي والمناسب وبعمله، فيش عندي اي مشكلة، بالعكس انا يعني بحب تونس جدا، والله يا رب يعني يصلح احوالها. وأنا أسفة جداً ليعني للبكاء هذا في الفيديو، بس كان غصب عني رغم إني وأنا بحضر الفيديو كنت معهدة نفسي إني أنا ما ببكيش وأمسك نفسي، يعني لأنه للأسف يعني بكيت، بس يعني الحمد لله رب العالمين. وبس هذا كان فيديو اليوم، نلقاكم إن شاء الله على خير، ودمتم بأمان الله ورعايته، وسلام.

موعود فيها صار مدي ولما تلاقت يدها بيدي قلت بدي شكلك بالورد قالت أنا بالعكس ما بدي

وجبت لها حبي من الياقوت تلمع بإيدها مثل نجم سهي. قلت لها يا حاضري وغد عفوك هدايا الحب لا تردي، غطت زنود العاج بالديباج وقالت إذا بتريد ما بدي.

فهالحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس.

حبيبي شربت السحر وتغير ودخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش.

0: صارت تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول
1: ما بدي
0: ما بدي آه. ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة.